0: أريد أن يعلم العالم أنني امرأة لديها ملايين الأذرع التي تمدها لتعانق ملايين العيون لكي تنظر إليه، ملايين الشفاه لكي تقبله، ملايين الآذان لكي تسمع،
1: ملايين الآذان لكي تسمع.
0: أريد أن يعلم العالم بأنني امرأة تشبه الهواء خفة والجبال ثقلا، امرأة مصنوعة من ماء وقصائد مكتوبة بالدمع والابتسامات،
1: أريد أن يعلم العالم
0: بأنني ابنة الصباح وابنة النور، امرأة تخاف العتمة،
1: عتمة القلوب والضمير.
0: أريده أن يعرف بأن في كل مرة سقطت وقفت، وفي كل مرة مت
2: عشت.